0: رن
1: خلاها ومغير
0: ماجي جا
1: هاي تنسيلا ايه تما يامو غطان وينا خلاها ومغير
0: خلاها ومرنا ماجي جا
1: هاي نمو غطولات
0: مرنا مريبا مزيري صورة خانيا لو خطوة بابا الليل بانتينو ني
1: كاو صنع سرالو انا مكوين
0: ايمن الناجي
1: هاي نمو غطولات
0: خلاها ومرنا etellong bana beso tiang moreneng a le matleng a gae a sa tloleng ke letho re ba gao morena mme moipone rahlao a le kamane ka kwadimo.

0: مرن
1: صباح ومغن
0: مرن عم سيسي
1: اوه مغن عم جيم كموتي بنان كاتي مملكة انتريس وكالان هاورهم وبانين بوكيلون بنا غشالة كي خانيسو زينات ميلا هنكا باتا خوتو جون زوان دي تيغل الفوف مانا بسو هولي زلو مغن دي تيغل الزمامل دي بحطان يولي بي كوكو بي كوكاميش
0: Ba home rena, Masisi.
1: Upon so
0: many, 3 minutes in this room.